إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.

فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك من خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها

لهم يومئذ تحدث أخبارها بأنك أوحى لهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحيم. ضبحا فالليالي قدحا فالمغيرة صبحا فأنت طعم فأطن به جمعا إن الإنسان وإن ذاك وإن أفلم وحُزِّ

0: Ya, baik pendengar, mohon maaf dari masjid, suara ngajinya terputus-putus mendengar ya. Akan kami putarkan ngaji dari studio dan nanti akan kita coba bergabung kembali bersama Masjid Agung Rahmat Takengon apabila sudah stabil pendengar.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.